محتارة مدري الدمع من العين مدري الدنيا مطارة وينك ما إلك عنوان

0: موعد.
1: احنا ساكتين ليه يا جماعة؟ ما تغنوا وتفرحونا، ما تغنوا وتفرحونا، ما تغنوا وتفرحونا، ما تغنوا وتفرحونا.
2: عندي سؤال لو تسمح، أقدر أقوله لك؟
3: أوي؟
2: ما تعرفيش إني أقدر أقرأ أفكارك؟ ومن عينيكي أقدر أقولك كل أسرارك؟
3: سنتي بتوجعني.

25 غربيين هما طلبوا من فلسطين يكون بطل فرد البندية وتمشي الحمية. هذا هو الاستعمار الغربي الفكري، هذه هي الرأسمالية، بس أخطر من الإمبريالية.

ما خلصونا من همنا ولسه ما خلصونا من همنا. ايوه هيك شوف من تحت ارض رام الله.

0: شوف شوفا مش حتقدر تمشي ضدي السياسة تحشدني ايوه هيك شوف
1: روما
0: واحد واحد اثنين اثنين عم يمحونا

0: الإطار رم الله underground واحد واحد اثنين اثنين عم بمحونا
1: عم بمحونا
0: شوف
2: لسه ما بيزوروا فبقولوا فاكروا بالواو.

0: احنا ساكتين ليه يا جماعة؟ ما تغنوا وتفرحونا، ما تغنوا وتفرحونا، ما تغنوا وتفرحونا.
1: عندي سؤال لو تسمح، أقدر أقوله لك؟
2: أوي؟

0: عليكي أقدر أقول لك كل أسرارك.
1: سنتي بتوجعني، شوفي أي علاج حالك.
2: لازم يروح الدكتور حالا.

منتجين غربيين نوعا تضاد لفلسطين تكون بطل فرج البندية وفرج البندية. هذا هو الاستعمار الغربي الفكري، هذه هي الرأسمالية. قصة أخرى من الزنبرية.